0: 40 دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أجن إشكة وأنين كسكسيجة إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقاجة أورناتلادجان كشكنا قلقسمون تمر وأنجا أسلجان زنجر. زلفن
0: Olam 60 soniya ichida.
2: Yirik investitsiya loyihalarini korrupsiyaga qarshi ekspertizadan o'tkazish tartibi belgilandi. Yevroittifoq Tolibon bilan ilk bor rasmiy muzokara o'tkazadi. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti hantavirus haqida bayonot berdi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radiosida. Tanovvor.

0: عبرين دقيقة.
1: قلف أسش يوكي إشكنا بيركتش أجن إشكا وونين كسكسيجا إكي تبقالي إشكتا خار إكي تبقايا أورناتلادگان كشكنا قلقسمون تمر وونجا أسلگان زنجر. Zülfün
0: Olam 60 soniya ichida
2: 800 ga yaqin davlat xizmatida byurokratiya bartaraf etiladi. Gaz to'ldirish shoxobchalarida propan narxi oshdi. O'zbekistonda bir qator subsidiyalar belgilandi. Ushbu xabarlar batafsil ma'lumoti yangi soat avvalida.
0: O'zbekning ko'ngil mulki asriy aytimlarda. Oriya dono radio.